عاقب ابي بديتك عاقب ابي انا وما تعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يوم عكين عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي بديتك عاقب عادي ليش ضد صوفي تعرفني دائما

تقديدي انا كنت زعيم معك عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي.